شوف لي ديك اللي ما تيدير ما تيسالي ديك اللي ما تيدير الصوت شوف داك السيمون ديال الكراكون ودرا شي ناس ديال الشيور موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد